0: تكتشف سر عداءك.
1: اوقات مفيش وقت للندم، صور بنبنيها عشان ندمر اي امل، فلوس نتحرى فيها اي شبه بتدفع، مفيش شياط بينبع من العدم. متحسسنيش ان انا كلامي فاضي، ما تقوليش مش مستهدى للدرجة دي، ابني لو مفيش مبدأ ابني عليه، ما تحملنيش فوق بطني، قمنا منها فيها قلنا بتداوينا، لكن بتعب كل ما بجري بنهج.

كده خلص بس الكلام لسه ما خلصش. قفلت الخط بعت رسالة والكلام ما وصلش. مفيش حاجة ابيض واسود غير افلام السيما. مش عايز اعيش في حرب

0: واجنة والوقت بيجري ولو حاولت ما تلحقوش بمكانة.
1: ساعتها الناس هيتهيأ لها ان ما عاشي كل العمر ده كان ساعة تعرفوا بينهم ساعة هيتهيأ لهم انهم خرجوا من تكوين زمني الى تكوين زمني.

جاي من الابعاد كان العتمة فمش باسيس ليه نعبي فرقة اكاد فمش منجيب حق الاسيس سوبر هيرو او يس انديد شوفت حياتك نكتك رنجيت بن حمود عندك شهديف اصنا سيبو ستة كلين شيت فلو بلجيك

لك هاي كل الله اكبر يتنك لي طول ربو في صاحي هاي ذم مول بيتش هي هاي ذم مول نيك احلامك لك الجارم مشن نيك سيستمك نيك شبابك فشن نعمل كيما النهضة بلا سيد ننتشر كيما ليلى بفراري شنشر فاك

ناديني بالسبع واسم الله العالي. قد ملف وشاف شواف يضعف ومعروفة مين الغالي. بسيط نصيب سمعة من قبل الأغاني، من قبل الراب والتراب والشاب والشباب جاي ياخد مكاني. فنصيحة أخوك تنكس تنقال كالتالي: السمعة هي الكنز وحبيبه الله معروف.

نزلوا لما جز بتربوا لما خربا لما خدع منهم زي اللص وانا منهم زي اللص شايف بيني وبين كلاتي قص ودي مستفز كل حاجة وليها اسم ده اسمه غيز ودي الفصل ده اسمه طيش ودي الصلصة فلو ده مت قرصة فلو ده مت قرصة انا مسيطر كلي يبقى شوفلي عايز ادور دغري سهلة قولي جورج شكلي اقصدني جبت رولة جرك انت وصاحبك الهلا